0: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه المنقذ وروح الله يرفع على وجه المنقذ.
1: Arratsalde onda noi chapa iratiko sintonian zarela 37.gei FM internet bidez www.chapairatia.org. Astelena da 2026ko uztailako 20 eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.